شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء، رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهرة وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسن وإخوانهم وأحبابهم، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روسنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الأبناء علوي ووصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية والأولياء الكون أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى رؤوسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، أن الله درجات بالجنة كثر مثواتهم يا رب صلاتي.

الآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والمشايخ في الدين ذوي علينا أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والموت المعتري من قريبنا وبعيد بالخيا أسعارهم يغزر أمطارهم يعطي كل أسأل منا منكم سولة على ما يرضي الله الرسول يفتح علينا فتوى العارفين والحجاج والمجاهدين والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راضٍ عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي، بلغ وتقبل ثواب ما قرأناه، ما عملنا من الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة، بركة شاملة، صدقة متقبلة، نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح يا أبائي وإخواني من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلون القرآن العظيم أجلهم وجهادهم من أن تعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين، خصوصا إلى أرواح من تقدم في هذا المسجد حج حسن أحمد حج أسمري إلى أرواح من ضاجاهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم، وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وجميع قرباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفور، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ترى لا سبرة قبل الله منكم.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله